أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا،

رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

هم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل،

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ذُود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص

قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزكى

يكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

فرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

العقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

الأحبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

ظريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين.

ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.

الظالمين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

الحميد. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

تعقلون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا. واسمعنا براديو
1: حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

حطي الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: تحمل قصة تشبه قصص كثير من العائلات التي مرت بتجربة النزوح القاسية. سنوات من الانتظار والتعب تركت أثرها في حياتها، لكنها اليوم تحاول أن تفتح صفحة جديدة بعد العودة، مستندة إلى الأمل بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل مما مضى.
1: إحنا قبل يعني الأحداث كنا والله قاعدين ومرتاحين، صارت هاي الأحداث، طلعنا سوريا، وهناك والله شفنا حين معاناة بسوريا بالمخيمات، خوف ورعب والله هناك يعني كنا خايفين حال يعني بالمخيمات 7 سنين. ومن جين مخيم الجلعة والله استقبالهم حلو وزين، دخلنا دورات و يعني ارتاحنا بمخيم الجلعة، أي كنا مستغرين ويعطونا يعني مساعدات، وساعدونا أم الإدارة ساعدونا بالدورات خياطة ودورة مال الألفاف يعني جلسات دخلت فيها، أي استفادينا منها. أي والله هواي استفادينا بالجلسة، وكانت مدتها شهر، جلست شهر بيها بالخياطة واستفادينا من عدها، وإحنا السهين ما عدنا يعني إمكانية إنه أفتح خياطة. كان ببالي إني أفتح مشروع مع الخياطة، بس ما عندي إمكانية إني أفتح هذا المشروع مع الخياطة، وأتمنى يعني المنظمات يدعمونا إنه أفتح هذا المشروع مع الخياطة.
0: عاشت أم علي كثيرا من الخوف والقلق خلال فترة وجودها في مخيم الهول، حيث كانت الحياة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار، لكنها تقول إن انتقالها لاحقا إلى مركز الأمل منحها شعورا أكبر بالطمأنينة، خاصة بعد مشاركتها في الدورات المهنية التي ساعدتها على التفكير بطرق جديدة لبناء حياتها من جديد.
1: الحمد لله قمنا رجعت حياتنا مثل قبل، نفوت ونطلع لهن جيراننا أصدقائنا، يعني ما كنا يعني ما متغيدين مثل ما كنا بالمخيمات، لا نروح ولا نجي على أحد، الحمد لله حياتنا أشوي زينين، كلهم يعني زينين وكلها عزمونا وكلها فرحت بينا، رجعنا عن المنطقة. من رجعنا كلها جت تسلمت الحمد لله على سلامتكم ونورتوا ديرتكم وكيفين بينا حال يعني برجعتنا، لا ما حد سمعنا شيء، كلها يعني كلها زينة وأمور طيبة. أي هسه يعني رجعت شوي شوي مثل ما كنا قبل، أفوت وأطلع على صديقاتي على جيراني على أهلي على كلها يعني، وحياتنا الحمد لله هسه رجعتنا يعني مثل قبل شوي شوي، يعني رجعنا يعني عايشين طبيعيين الحمد لله. والله الحمد لله احنا رجعنا ويعني متونسين، بس والله احنا ساكنين ببيت، بس بيتنا حال تعبان، لا بوبة زينة ولا شبابيك زينة، والبيت يهور علينا مي، وضع حال تعبان يعني البيت. اتمنى المنظمات انه يساعدونا بهذا الشيء يعوضون، وهين عندنا هاي المنطقة ما بيها يعني خياطة، حد يعني يشتغل خياطة، وانا اريد يعني افتح انه اصير يعني خياطة استفاد من عدها يعني. اه والله شجعهم ان يعودون على ديارهم مناطقهم، هين احسن بكثير من هناك، هناك خوف وجوع ورعب يعني بكثير بكثير احسن يعني، اتمنى انه كلها ترجع على ديارها وعلى مناطقها وبيوتها.
0: ومع عودتها الى الديار شعرت ام علي بان الحياة بدأت تعود تدريجيا الى طبيعتها، فالتعامل الجيد مع الأهالي واستقبالهم لها أعاد الإحساس بالانتماء، وجعل الأمور تسير بشكل أقرب لما كانت عليه قبل سنوات النزوح. قصة أم علي من الرمانة تعكس رحلة طويلة من الخوف إلى الاستقرار النسبي، ورغم ما مرت به من ظروف صعبة فإنها ترى في العودة بداية حقيقية لحياة أكثر هدوءا وأملا.

حلم. تستمعون إلى راديو حلم. راديو حلم. أنتم تستمعون إلى راديو حلم عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان، وكل اللي دا يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم سؤال مسابقتنا يقول: أي من هذه الدول تلقب ببلاد السندباد، عمان أم الجزائر؟ طبعا مرافقيكم بحلقة اليوم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون أكيد تبعتوا لنا إجاباتكم على رسائل على أرقامنا عن طريق الرسائل أو حتى الاتصال على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 55 46 31. وخليني أبلش بمشاركاتكم، نأخذ أول اتصال. ألو، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
1: ضحى.
0: يا هلا بضحى. ضحاوي، أي من هذه البلاد اسمها بلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟
1: عمان.
0: عمان، عاشت إيدك يا ضحى وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو.
2: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
2: زينب.
0: زينب، زينب، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟
2: عمان.
0: شطورة زينب وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: أحمد من دير الزور.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟
3: عمان.
0: عمان. طيب أحمد، سؤال، بما أنه أنت حاليا خارج المخيم، تلاحظ أكو استغلال حواليك؟ تشوف حالات مثلا أنت تعرضت لاستغلال، حواليك شفت أشخاص دي يتعرضون للاستغلال، وشنو نوعه؟
3: أكيد اليوم الاستغلال بكل مكان، بالخص من ناحية المشتريات والشغلات، يعني الأسعار دائما يعني
0: صار. ويا أحمد فهد، الإنترنت شو صوته راح؟ أحمد وقف الإنترنت عند أحمد للأسف. طيب زين، ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو. يا جماعة على الخط. ألو. يا هلا، من وياي؟
4: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد، أي من هذه الدول اسمها البلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟ ها أم محمد. أم محمد، ألو.
4: عمان.
0: عمان، عاشت إيدك يا أم محمد وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو. ألو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: عائشة.
0: عائشة، عائشة، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟
5: عمان.
0: شطورة عيوش وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
6: كيفك يا انسة؟
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: معك محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد، عمان لو الجزائر؟
6: عمان.
0: عمان، زين محمد، يعني تشوف تلاحظ، أنا قبل شوية سألت أحمد لكن للأسف الإنترنت كان ضعيف عندما يعني انقطع الاتصال، تلاحظ مثلا استغلال حواليك حاليا دا يصير؟ ممكن صار وياك أشخاص دا يصير وياهم الاستغلال بشتى أنواعه، وشنو نوعه يعني الاستغلال دا يصير أو دا تواجهه؟
6: استغلال كثيرة.
0: مثل شنو محمد؟ يعني خلينا نقول أكثر أنواع الاستغلال اللي دا تشوفه أو اللي دا تتعرض له حاليا، شنو ممكن يكون؟
6: استغلال المادة،
0: يعني كأجور بالعمل؟
6: ايه.
0: إن شاء الله يا رب يا محمد يعني يتحسن الوضع وإن شاء الله موضوع الاستغلال يقل بمجتمعنا. وأكيد كلش نورتني وشكرا لك ولاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو
7: ألو
0: يا هلا من وياي.
7: أفلام
0: أفنان
7: أحلام أحلام
0: أحلام أحلام. أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
7: عمان.
0: عمان عاشت إيدك زين. أحلام أنت داخل أم خارج المخيم؟
7: خارج المخيم.
0: خارج المخيم زين. أحلام بما أنه يعني حاليا أنت خارج المخيم، تعرضتي لي أو يعني أنت أو الأشخاص اللي خلينا نقول تعرفيهم أصدقائك أقاربك تشوفين أنه أكو استغلال ده يعني بحواليكم، ده تتعرضون لاستغلال، أنت تعرضتي لاستغلال، وشنو ممكن يكون نوعه؟
7: يعني أكيد الاستغلال موجود بكل المكان، يعني إذا الواحد ما ينتبه على حاله ويكون قد حاله أكيد بده الاستغلال من طرف المادي، من طرف يعني إذا تكون بنت من طرف شاب تاني، يعني استغلال كثير.
0: نعم. طيب زين أحلام، تعرضتي لموضوع استغلال بعد ما طلعتي من المخيم مثلا، إن كان بموضوع مادة؟ قبل شوية أحمد صديقنا قال أنه يعني تعرض لاستغلال أثناء شراء السلع الغذائية.
7: أي أكيد طبعا، إحنا لما مثلا ننزل على السوق يعني من الأسعار الخضرة من شخص لشخص، يعني هذا استغلال، لازم الخضرة سعر واحد، يعني كلها نوعها زين وقام نشتري زين، يعني كل شيء باستغلال من حيث المادة، من حيث المواد التموينية، من أي شيء حاليا باستغلال وما بمراقبة.
0: حتى وياش ده يعني تعرضتي لهيك مواقف؟
7: أكيد أكيد، ما ينتبه ويكون قد حاله بهذا الشيء أكيد بده يتعرض للاستغلال
0: طبعا. أكيد والله يا أحلام، يعني إن شاء الله ما يصدف وياك أشخاص بعد نهائيا يعني يكون نيتهم أنه يستغلون أو يصادفك هيك مواقف. إن شاء الله
7: إن شاء الله، الله كريم يا رب إحنا وإنتم.
0: آمين يا رب العالمين. في دول عينك أحلام، وشكرا لاتصالك كل شوية نورتيني.
7: يعطيكم العافية على البرنامج.
0: في دول قلبك. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
8: ألو
0: يا هلا من وياي.
8: صهيب.
0: صهيب صهيب، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟ صهيب هاي صار ويا صهيب. صهيب ألو، انقطع الاتصال ويا صهيب. زين ناخذ اتصال آخر، نقول ألو.
9: أنا
0: يا هلا من وياي.
9: مهند.
0: منى. منى، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
9: عمان.
0: شطورة منى، وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي.
10: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا بأبو إيمان. أبو إيمان، أي من هذه الدول تسمى بلاد السندباد؟ عمان أم الجزائر؟
10: أكيد عمان.
0: أكيد عمان. زين أبو إيمان، يعني بما أنه أنت خارج المخيم فيعني تعرف عندك احتكاك ويا المجتمع بشكل أوسع، دا تشوف أنه مثلا أنت أو الأشخاص اللي تعرفهم تعرضتوا لاستغلال أو هم تعرضوا لاستغلال؟
10: والله الاستغلال أكيد موجود، يعني موجود بكل مكان يعني.
0: طيب من يا ناحية؟
10: والله الأغلب من التجار، يعني يستغلوننا أكثر شيء، يعني التجار بشكل عام.
0: زين.
10: كل التجار.
0: طيب زين أبو إيمان، التجار ده يستغلون من ناحية خلينا نقول الملابس، لو السلع الغذائية، لو شون؟
10: والله والله والله تقريبا الكل، يعني الألبسة والأغذية، وطبعا الكل تقريبا. طيب. يعني كل واحد سعره شكل.
0: زين أبو إيمان، صادفت وياك موضوع أنه مثلا يعني مرات أصدقائنا يعني حتى خارج الجو يشكولنا، مثلا أكو منهم اللي يستغل شخص يجي يقول له تعال أشغلك ويشغله وبعدين بنهاية الأسبوع مثلا ما ينطي أجره؟
10: والله صارت معي أنا.
0: زين،
10: وعطاني نص الأجر.
0: أوف،
10: كنا متفقين عليه.
0: طيب شلون تعاملت وياه؟
10: والله كانت في أفكار يعني مي زينة، وبعدين تركته وأخذت النص الأجر وتحسبت عليه.
0: بالضبط، يعني واحد شنو اللي بإيده يقدر يسوي قابل؟
10: والله يعني يقدر الواحد يسوي، بس يعني والله مي حلوة.
0: بالضبط، يعني بالنهايه تعرف
10: حطيته فتحسبت عليه خلاص، صارت برغبته يعني.
0: طيب زين ابو ايمان، برايك اذا واحد خلينا نقول يحس نفسه ده يتعرض لاستغلال، يعني بعده هم خلينا نقول موضوع الاستغلال موجود بس هو ده يحس بعد ما ثبت، فشلون ممكن يحد او يتراجع قبل الطرف المقابل يستغله؟
10: والله ما اتوقع انه يتراجع، لا خلاص من استغلك هالمره خالصين. يعني ما راح ثاني مره يرد يفكر ويقول والله انا ظلمته، ما راح يفكر بالامور هاي خلاص.
0: والله يا ابو ايمان يعني الله يلطف بالجميع، وان شاء الله يا ربي موضوع الاستغلال ينتهي بمجتمعاتنا.
10: والله ان شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. وشكرا كلش هواية لاتصالك أبو إيمان، نورتني. أشكرك وأيضا عندي اتصال آخر ناخذ، نقول ألو. ألو يا جماعة على الخط. يا هلا، من ويايا؟
9: أم محمد.
0: أم محمد، أي من هذه الدول يطلق عليها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟ أم محمد الصوت دي يقطع، مدى أسمع واضح. عمان لو الجزائر؟ عمان. عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
11: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من ويايا؟
11: مريم.
0: مريومة، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
11: عمان.
0: شطورة مريم، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من ويايا؟
12: محمود.
0: بس دقيقة، ما سمعت الاسم واضح. محمود؟
12: ايوه معك. انس،
0: يا هلا بمحمود. محمود، اي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
12: عمان.
0: عاشت ايدك يا محمود، ونورتني. وايضا عندي اتصال اخر، ناخذه، نقول الو. الو يا جماعه، الو. ربط الاتصال. ألو يا جماعة على الخط. يا هلا، من ويايا؟
13: عبد الله.
0: أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
13: عمان.
0: عاشت إيدك يا عبد الله، ونورتني كلش هواية، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
14: ألو،
0: يا هلا، من ويايا؟
14: ساجدة.
0: أي من هاي الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
14: عمان.
0: شطورة سجودة، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من ويايا؟
15: أم عائشة.
0: أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
15: عمان.
0: عاشت إيدك يا أم عائشة، ونورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
13: أم أحمد.
0: أم أحمد، أم أحمد أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
13: لا، عمان.
0: عمان. طيب أم أحمد، يعني حاضرتش لأنه ما أتذكر بصراحة بشكل واضح، داخل أم خارج المخيم؟
13: لا، أنا خارج المخيم.
0: خارج. طيب أم أحمد، بما أنه أنت خارج المخيم، صادفت وياك أو ويا الأشخاص اللي تعرفيهم موضوع الاستغلال؟
13: لا، ما صارت معي ولا مرة.

0: نعم، يعني انه هو بايع البيت لاربع اشخاص بنفس الوقت بنفس العقد
1: بنفس الوقت، ماخذ مصاريهن ومنهزم بيهن.
0: لا اله الا الله. زين، طيب شلون تعاملوا ويا هذا الموقف؟
1: شو شكون نريد نعمل؟ خلاص راحت عليهم المصاري وراح عليهم البيت.
0: طيب زين، يعني ما حاولوا انه مثلا يحجون ويا الاشخاص اللي اشتروا او يرفعون دعوة الى اخره؟
1: بلى، الساعتين عبارة يردهم كل واحد رد عليك ببلد يرفع عن دعوة.
0: بلي،
1: وعساس انهم يستلمون البيت يعني يصير لهم
0: اللي...
1: بس ردهم حطوا مصاري النوبة.
0: زين، البيت يعني يرجع يصير لأهل زوج أختك؟
1: اي
0: حلو، كلش تمام. والأشخاص الباقين يعني هم رافعين دعاوي؟
1: اي رافعين كلهم دعاوي.
0: طيب، وصاحب البيت يعني خلينا نقول موجود لقو جابوا لل يعني انه مثلا يتحاسب؟
1: اي جابوا.
0: حلو،
1: قاعد يتحاسب على هالشيء.
0: يتحاسب يعني. الحمد لله، وإن شاء الله يا ربي يعني البيت الدعاوى هاي تخلص والبيت يعني يكون من نصيب أختك وزوج أختك بأقرب وقت.
1: الله يسلمك يا شاب،
0: فدوى العينك يا أم أحمد، ونورتيني كل شهواية، شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال، نقول ألو.
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
2: أبو ماريا.
0: أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
2: عمان.
0: عاشت إيدك يا أبو ماريا، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط.
3: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
3: أم محمد.
0: أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
3: عمان.
0: عاشت إيدك يا أم محمد، ونورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ بس دقيقة، شوية الصوت مو واضح، دي يقطع الصوت. من وياي؟ أبو عمر. يا هلا بأبو عمر. أبو عمر، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
4: عمان.
0: عاشت إيدك يا أبو عمر، ونورتني كل شهواية. أيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو ألو يا جماعة،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: أبو محمد.
0: يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
5: الحمد لله
0: يا رب. أبو محمد، أول شيء، أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد؟ عمان لو الجزائر؟
5: عمان.
0: طيب أبو محمد، يعني دي صار دا تلاحظ، أريد أسألك سؤال، يعني أنا دا أردرد شوية أصدقائنا بهذا الموضوع، موضوع الاستغلال، دا تلاحظه دا يصير وياك، دا يصير ويا الأشخاص اللي تعرفهم؟
5: والله الاستغلال موجود، وخاصة داخل المحلة، يعني اليوم الاستغلال خاصة في السوق، في العمل، تقول عمل ما تعمل، يعني كان من برا بالتحديد مستغلوا هنا اللي داخل المخيم بأسعار يعني فخمة جدا، يعني عامل من برا يجي يعطي 100,000، العامل اللي داخل المخيم يعطي 50,000، هيك عمال. أما الاستغلال بالسوق يعني مو محلات يا صديقي، يعني مو معقول سوق كامل شخص واحد تلمه، كان الخضار، السلالة، كان الأمر عز الأحذية، لباس، كله لشخص واحد، يعني السعر اللي بده إياه أمر شخصه، ممنوع أي واحد غيره يستثمر في المخيم.
0: فهو ده يستغل موضوع إنه ماكو أحد غيره، ويعني راح الكل يرضى بالموجود
5: إجبار، يعني والله نحن بنتجنب الشراء، يعني بصراحة، يعني أولا لا في عمل داخل المخيم،
0: صح.
5: يعني داخل ما في خالص داخل المخيم،
0: صحيح فعلا،
5: يعني حتى عمال أجر الهلال دخلوا

0: الغذائيه دخلوا غذائيه من فتره عشان لما هي اول مره بسلبوا يعني مواد غذائيه فجايبين عمال من برا. طيب ليش وين الشباب اللي داخل المخيم معنا حق بهالعمل هذا؟
1: فعلا حق يعني حقك فعلا صحيح.
0: يعني صراحة يعني موضوع الاستغلال موجود بس كان غير مما سمعت نسمع برا كمان في استغلال بالنسبة للعمال.
1: فعلا خارج المخيم دا يصير اكو يعني حتى اصدقائنا اللي تواصلوا ويانا وسالتهم هم دا يصير وياهم استغلال بشتى الانواع يعني.
0: نعم نعم يا صديقي مو بس بطالي ما اليوم الشباب بدي اطلع اقول لك انا اشتغل 20,000 حتى ما ارجع فاضي.
1: صحيح.
0: ومن هذا الباب هذا استغل ليله يعني انت ما تشتغل انت بهالسعر في غيرك تشتغل.
1: صحيح فعلا.
0: طيب
1: زين ابو محمد بدي اسالك سؤال شويه ممكن يكون يعني احتمال يكون شويه حساس انه هل تعرضتوا لاستغلال من قبل اداره المخيم نفسها؟
0: لا اداره المخيم ما يعني اداره المخيم بالعكس هم اللي يقدمون الخدمات يعني اي بصراحة اي شيء يقول عنكم قدمون هذا فقط يعني ذات المخيم في خدمات.
1: نعم
0: لكن الامر مامل كان الامر ميزي بالطبع
1: يعني الحمد لله خلينا نقول كوضع من ناحية الخدمات وإلى آخره تمام بس مشكلتكم هم ويا تجار السلع أو اللي يجون الألبسة
0: ويا تجار هذا أحد يعني الأمر الثاني يعني بطاله داخل المخيم ما في عمل ما في عمل ثالث يعني نحن هاي النقطة أنا بإدارة المخيم يا أخي ولو بأي شكل فيعطى يسمحونا إجازات مرة نطلع نشتغل المخيم أو أنه يعني منهم يعني هالشباب تطلع تشتغل وترجع يعني ما نعرف الأمر يعني إيش يعني لا في عمل لا في شيء لا في قاعدين وبدل واحد مفروض يعني ما هم طالب بيسلو
1: فعلا والله فعلا حقك يا أبو محمد وإن شاء الله يا رب يعني إن شاء الله يعني تعرف يعني كالعادة إن شاء الله يا رب تطلعون وترجعون لمناطقكم لكن بهاي الأثناء يعني إن شاء الله يا رب يكون أكو فرص عمل.
0: أمين يا رب إن شاء الله.
1: إن شاء الله وشكرا لاتصالك يا أبو محمد نورتني جدا. وأيضا عندي اتصال آخر نقول ألو.
2: ألو
1: يا هلا من وياي
2: ليث.
1: ليث ليث أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد عمان لو الجزائر؟
2: عمان.
1: عمان شطور ليث وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال ألو.
3: ألو
1: يا هلا وميت هلا من وياي
3: أم مهند.
1: أم مهند أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد عمان لو الجزائر؟
3: نعم
1: عمان. عاشت إيدك يا أم مهند نورتيني. وأيضا عندي اتصال ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا من وياي
4: أم أحمد.
1: أم أحمد أم أحمد أي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد عمان لو الجزائر؟
4: لا عمان.
1: عمان عاشت إيدك يا أم أحمد نورتيني. وأيضا عندي اتصال ألو. ألو ألو يا جماعة.
5: ألو مرحبا.
1: يا هلا وميت هلا من وياي
5: أم هيثم معك.
1: يا هلا بحبيبتي أم هيثم شونك؟
5: هلا فيك
1: تعتني في الدول عينك واني اكثر. ام هيثم نجي اول شيء للسؤال مال المسابقه اي من هذه الدول اسمها بلاد السندباد عمان لو الجزائر؟
5: عمان. لا عمان.
1: عمان. طيب ام هيثم اليوم دا ادردش شويه ويا اصدقائنا وصديقاتنا على موضوع الاستغلال انه هل دا يتعرضون لاستغلال او الاشخاص اللي يعرفوهم دا يتعرضون لاستغلال وشنو انواعه فتعرضتي للاستغلال؟
5: نحن تعرضنا للاستغلال هون بالنسبة للعمل يعني
1: زين
5: العمل يعني فرص العمل قليلة لأولادنا اللي طلعوا من المخيم وكان الاستغلال بالأجور القليلة يعني الأسبوع بيعطون أجر بتعطال شخص الواحد بيوم واحد هون بالمنطقة بحجة إنه ما بيعرفوا مصالح ما بيعرفوا مهن ما بيعرفوا ما متعلمين يعني هاي الحجج اللي بيعبقوه بقى هذا أول نوع كان من أنواع الاستغلال كان في المنطقة وبتعرفي أنت الواحد بس طلع من المخيم بحاجة للعمل
1: طبعا أكيد
5: يأسس حاله من أول وجديد وإن شاء الله أنه على أساس أنه في جهات مختصة مثل المفوضية مراعي وضعنا ومتابعة الأمور على أساس أنه تساعدنا بمشاريع صغيرة نعيش الولاد فيها
1: إن شاء الله إن شاء الله. زين أم هيثم سؤال هذا سؤال طبعا ما سألت الأحد بس خلي أسأل الجيا بما أنه حسب ما أتذكر قلتي لي أنه ابنك عمره الله يحفظه 18 سنة
5: صحيح
1: طيب زين أم هيثم مرات تجينا يعني تعرفين أصدقائنا خارج الجو مرات يشكولنا من بعض المواضيع فموضوع الاستغلال الإلكتروني يعني مثلا شخص يجي يقول مثلا انطيني حسابك انت شنو حسابك يعني على مود مثلا احول لك اجور احول لك فلوس وبعدين ياخذ فلوسه كلها فأكبر مرات تصير انواع استغلال الكتروني ابتزاز مرات يبتزون الاشخاص صح. بموضوع المواقع وايضا ممكن ياخذون معلوماتهم فصايره هاي الاشياء وياكم
5: هلا انا صارت معي موضوع استغلال بالنسبه لي انا في من الحسك يعني من عن طريق منظمي على اساس انه عم تتواصل معي جايبين رقمي ما بعرف من وقت كنت اروح على المراكز
1: زين
5: طلبوا مني انه شيء يثبت اني انا بالمخيم وانا تفاجأت انه بدهم شيء انه يثبت شيء انه من المخيم قلت لهم انا هون بالمنطقه اللي لي انا عم تتواصل معي الهلال وعم تتواصل معي المفوضيه واجوا زاروني بالبيت بعد محادثه يعني عرفت انه بدهم يستغلوا اسمي ان كوني كنت بالمخيم مشان يستلموا ماكينه خياطه ومشروع خياطه على اسمي لوحدي ما كانت بالمخيم صراحه
1: يعني انه ينطون معلوماتك للجهه ويعني بحجه انه على اساس هذه انت حال شخصيه خلينا نقول
5: اي هيك يعني هي الاخت ما بعرف كيف واصل يعني انه اكيد انا كنت احط رقمي بالمراكز اللي كانت تصير اللي بالمخيم وصلت لرقمي وقالت لي يعني طلبت مني يعني بطاقه او شيء يثبت اني انا كنت بالمخيم بعدين انا ما رضيت والله اعطيها لحتى اعرف انه شو السبب انه فكرت منظمي او جمعية او قامت قالت لي انه نحن بدنا بس انه لوحدي ارملي وعند اولاد انه تساعديها باسمي وهي تستلم هوني مشروع خياطة او مشروع انه تتعيش منه هي ولادها
1: طبعا انا قلت لها بس يعني ليش تشذب علي
5: انا قلت لها انا طبعا هذا الشيء مرفوض لاني انا عاطي اسمي للمفوضية والهلال وجاي زاريني بالبيت وشايفين وضع البيت وانا بحاجة المشروع انا وولادي
1: صح
5: لهيك ما رضيت اعطيها وهي قلت لها انه في جمعيات كثير بتساعد الارامل والمساكين عندكم اكيد بالحسكة وانا يعني برفض هالشيء
1: حقك فعلا
5: اي والله يعني هذا استغلال صار معي انا بعد ما طلعت من المخيم غير يعني انه مثل ما قلت غير انه هون في مشاريع بيقولوا لك انه بدنا نحول لك بدك تحولي $5 او $50 مقابل انك تشتغلي على النت مندوبة مبيعات
1: بلي
5: بس انا ما بعرف شيء عن هلا فيك بس كثير عالم انه عم تشتغل هالشغل هذا
1: يعني
5: بس انه ما بعرف شيء عنه
1: بس لازم انت اللي تدفعين لهم
5: اي نحن ندفع مبدئيا $50 او $5 والله اعلم وبعد منها بصير الارباح للمشتركين انه اللي مشاركين بلاي حسب البيع
1: وشنو اللي يضمن لي
5: هلا في انه بدهم يكونوا عندهم شام كاش انه يحولون المصاري عليه
1: بلي طيب بس انا ما العفو ام هيثم سمعت
5: انه باب للنصب بس انا ما عرفت انه باب للنصب والاختيال او انه مشروع عن جد انه صحيح
1: بالضبط وحتى موضوع شام كاش ام هيثم سمعت به هوايه من اصدقائنا مشاكل انه دا يصير اكو استغلال الكتروني وسحب اموال والى اخره عن طريق شام كاش
5: اي والله ما بعرف ان احنا سمعنا هيك انه بس انه اعلان بس انه انه الشركه لا انه على اساس انه مظبطه وضع التحويل وال انه المصاري عم تدخل وتخرج للشركه ايش ما بعرف
1: يعني ما صارت انا بجد اشاعات
5: لا ما صارت معي
1: الحمد لله الحمد لله يا رب وإن شاء الله يا رب يا أم هيثم يعني ما تتعرضين إن شاء الله بعد نهائيا لأي نوع من الاستغلال
5: آمين يا رب شكرا
1: آمين يا رب فدوا عينك حبيبتي أم هيثم كلش نورتيني وأسعدتيني أيضا عندي آخر اتصال ناخذ نقول ألو ألو
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام من وياي
6: محمد
1: أي دولة اسمها بلاد السندباد عمان لو الجزائر
6: عمان
1: شطور محمد وشكرا لاتصالك نورتني كلش هواية
6: شكرا
1: عفوا وأيضا شكرا لمحمد أكيد خليني هسا أروح وين للرسائل أشوف منو اللي دازلنا عندنا إيمان دازتنا رسالة عندنا أيضا بلال وصديقة مسمية نفسها عراقية وعندنا عبد الهادي أبو محمد وأبو أحمد وأم عائشة وهشام بعد منو بالله دازلنا رسائل خلني نشوف وعدنا زيودة وعدنا أبو إيمان وأيضا عدنا زيد وأبو بهاء وزيد مرة تانية أيضا دازلنا رسائل وأيضا اسم بدون العفو رقم بدون اسم وحمزة والكثير من أصدقائنا دازلنا رسائل بخصوص مسابقة اليوم يقولون الجواب أكو منهم كاتبين جزائر وأكو منهم كاتبين الجواب هو عمان زين يا جماعة الخير اليوم مسابقتنا كان سؤالها يقول أي من هذه الدول يطلق عليها بلاد السندباد والجواب الصحيح هو عمان سلطنة عمان تعرف ببلاد السندباد طبعا أكيد شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال وأيضا شكرا لكل اللي اكتفى بالسمع أسعدتوني كل شهواية ونورتوني وأيضا كلش نعتذر لكل الأشخاص اللي ما لحقنا ناخذ اتصالاتهم بسبب ضيق وقت الحلقة كنت وياكم أكيد بالتقديم جوان وعلى الإخراج كان وياي فهد إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية ونحبكم كل شهواية مع ألف سلامة باي باي
7: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105
8: راديو حلمنا مع بعض يتحقق
9: تستمعون إلى راديو حلمنا

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو حلم. راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: يا هلا ومليون غلا بكم مستمعينا حبايبنا عبر راديو حلمنا، وان ما تكونون بلشنا وياكم بحلقة جديدة من مضافتنا. تقبلوا تحياتي انا محمد، وتحية من فهد في الاخراج. يمر الإنسان خلال حياته بمحطات وتجارب مختلفة تترك أثر واضح بشخصيته بطريقة تفكيره. قد تكون بعض هذه التجارب سبب في تغيرات إيجابية تقود نحو حياة أفضل وأكثر استقرار. بالتالي مستمعينا، خبرونا ما هي أبرز التغيرات الإيجابية التي حدثت لكم خلال السنوات الأخيرة، وما السر أو الدافع الذي ساعدكم على تحقيق هذا التغيير. أكيد على رقم هواتفنا 9625546311 و9329595997 أكيد برسائلكم باتصالاتكم. يا مليون هلا وغلا فيكم. ونستقبل أولى الاتصالات، نتعرف على الاسم الكريم. من ويانا؟ يا مساء الخير والعافية. ألو، يا هلا، مساء الخير والعافية. لا تسمعوني أو تسمعيني؟ نورتونا يا هلا. مين معنا؟
1: ضحى.
0: أهلا ضحى، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: تسلمين ضحى. شو هو أهم تغيير إيجابي حدث في حياتك خلال السنوات الأخيرة؟
1: هلا اخر شيء انه صرت اعتمد على حالي اكثر.
0: كيف يعني؟
1: صرت اكثر، يعني الوقت اذا بده انه يشتغل حالي كمان، كرمال اهلي، كرمال انه حقق اللي شيء بدي اياه.
0: حلو. طيب شو السبب، او من يعني ما السبب، او ما الشخص اللي كان وراء هذا التغيير؟ ليش انت هيك فجاه قررتي تعتمدي على حالك؟
1: بالنسبة إنه أنا وصغير، يعني بابا متوفى،
0: الله يرحمه،
1: إنه أنا بحب حالي وبتعيش برحمة، وحب إنه أنا يعني هل أصرف على حالي أو أصرف على أهلي.
0: يعني نقدر نقول هو هو هو الموضوع مو فقط قرار شخصي بقدر ما هي ظروف أنت أيضا مريتي فيها. عاشتي ديتش، برافو عليك، ويا ربي طريقك دائما آمن وسالك وموفقة بخطواتك الإيجابية. أكيد الاعتماد على النفس شيء ضروري، وتحمل المسؤولية شيء أهم. شكرا لك يا ضحى. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية.
2: ألو.
0: ألو، يا مساء الخير والعافية. يا هلا وغلا، مين معنا؟
2: أم رائد.
0: أهلين أم رائد، كيف حالك؟ إن شاء الله منيح اليوم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: تسلمين تسلمين. يلا يا أم رائد، شو هو أهم تغيير إيجابي طبعا حدث في حياتك خلال الفترة الماضية أو السنوات الأخيرة؟
2: هلا بالنسبة إلي، كنت أول شو أعمل، وتلعصب أكسر أخرب شيء يوقع، يعني كله أرجع أنا أصلحه.
0: يعني ما ضل شيء في البيت، ما في عفش في البيت على هالوضعية.
2: يعني أكسر من هون أرد أجيب أشتري من هون.
0: زين.
2: مشان هيك شو قررت، يا أطلع مشوار يا أقرأ قرآن، هيك شغلات يعني.
0: الحمد
2: المهم وتحسنت الحمد لله رب العالمين.
0: طيب شو السبب اللي خلاش تفكرين بهذا التغيير؟ جديات
2: والله، ظروف في البيت ومسؤولي عولاد، أنا لحال يعني الأب والأم، هيك شغلات.
0: زين برأيك هل التغيير هو يبدي يعني بدأ من أم رائد، ولا ممكن من البيئة المحيطة بأم رائد؟
2: والله من ناحية الجيران شوي شجعوني، وأنا شوي تأقلمنا على هالجو.
0: يا ربي
2: يعني ما تكسرنا.
0: يا ربي بعد ما تكسرين أي شيء، وأصلا ما تتعصبين بالأساس يا أم رائد. يعطيك العافية، شكرا لاتصالك وتواصلك دائما معنا. شكرا يا أم رائد. بعد أم رائد في اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية، يا هلا، مين معانا؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا مليون هلا. أعتقد أحمد.
3: أحمد محمد.
0: محمد، هلا يا محمد، كيفك؟
3: يعطيك العافية،
0: أمورك؟
3: والله الحمد لله، شلونك؟
0: الله يحفظك أبو جاسم. محمد، صار لك تغيير إيجابي بالسنوات الأخيرة؟
3: والله يعني هيك هيك.
0: زين، هذا التغيير كيف أثر عليك، على أسرتك، على علاقاتك ويا الناس؟
3: والله يعني ما أثر شيء.
0: زين ممكن أعرف هو أصلا شنو التغيير؟ يعني شنو اللي تغير عندك إيجابيا؟
3: يعني من ناحية العلاقة،
0: العلاقة، العمل، حياتك بشكل كامل.
3: لا من ناحية الحياة.
0: أي في شغلات ضفتها جديدة إليك، في تغييرات حلوة كانت ولا لا نفس ما هي؟
3: لا يعني شغلات بسيطة يعني هيك ما عما هي.
0: أي مسيرة الألف ميل تبدي بخطوة، مو هيك يقولون؟
3: أيوة.
0: فإن شاء الله يا رب خطواتك موفقة.
3: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا يا محمد، يعطيك العافية. في اتصال آخر.
3: بس أنا اشتركت عنكم من كم نهار وقلت لكم تضيفون على مجموعة الأستاذ وما ضفتوني.
0: ما أعرف والله، هاي مو يمنا يعني، خلينا نشوف الشباب وتأمر تكرم. بالنسبة لإضافة محمد على مجموعة الواتساب، تمام تدلل صديقي، تحياتنا إليك. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير. طيب خليني أيضا بهذا الأثناء أروح للرسائل. في رسائل طبعا اللي وصلتنا أيضا على أرقام هواتفنا وكذلك من خلال أرقام الواتساب. مستمعي أكيد برنامج مضافتنا، في رسالة تقول: في المخيمات مررنا بتجارب كبيرة جعلت من شخصياتنا فولاذية لا تقهر لا تنحني للمصاعب. طيب يعني هاي مرات نتائج الظروف الصعبة انه خليك تفكر صح، ما يهزك شيء، ما يمشي عليك كل شيء مثل ما نقول. ايضا رسالة اخرى تقول: ابرز التغيرات الايجابية تحسين العلاقات مع الاهل والاصدقاء، السر وراء ذلك هو التركيز على التواصل والتفاهم. جيد، حلو. خليني أيضا أقرأ بعض الرسائل الأخرى. المخرج يأشر لي في اتصال آخر، يلا خلي أخذ اتصال وارجع للرسائل. ألو يا مساء الخير والعافية، يا هلا وغلا، مين معنا؟ ألو،
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مليون هلا وغلا، كيف حالك؟
4: شلون؟ والله الحمد لله. شلونكم انتم؟ ان شاء الله بخير.
0: ان شاء الله تمام.
4: والله الحمد لله. شلونكم؟
0: تسلم لي يا طيب. يلا خبرنا شوي، شو التغيير الايجابي اللي صار لك خلال هذه الفتره او سنوات الاخيره؟
4: والله صراحه اخر سنتين يعني او سنه ونص. أي. الحمد لله تجوزت، كنت عزابي وتجوزت الحمد لله، هذا افضل احسن تغيير.
0: الله يبارك فيك ويتمم لك بالخير يا ربي ويرزقك دائما بالذريه الصالحه. الزواج كان ايجابي؟
4: ايش اكيد ايجابي يعني الزواج. أي. اول شغل الشاب بتنفس للشاب يعني يعني شيء يعني الزواج بقول لك الواحد يكمل نص دينه مثل ما بقوله.
0: صح.
4: أيوة زين. والله.
0: واجه الصعوبات او انتقادات انه يابا انت بيا وضع، انت بيا حال، تعرف في كثير من الكلمات احنا وين هلا حتى نتزوج وكثير من هذه التفاصيل، واجهت مثل هيك انتقادات؟
4: لا والله صراحة يعني انا الحمد لله كنت انا تجوزت من ايام مخيم الهول، انا تجوزت بعد ما كنت مخيم الهول الحمد لله، يعني كان عندي قدره يعني اتزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. انا عندي استطاعه وكان عمري تقريبا شيء 18 سنه يمكن كان عمري هيك. الحمد لله تجوزت يعني احسن ما ظل عزابي، وبعث نفسي بعث يعني عفه النفس اهم شيء.
0: اثر هذا التغيير على نفسيتك، على علاقاتك، على حياتك؟
4: الأكل، الواحد بعد ما بيتجوز يعني بحس حاله نضج أكثر، بحس حاله كبر يعني لازم يشيل مسؤولية، بحس حاله نضج يشيل مسؤولية.
0: تفكيرك اختلف تماما. انه اليوم انا عندي عائلة. صح. ما أذب نفسي في التهلكة، ما أسوي خطأ، ما أسوي يعني أفكر دائما
4: يعني بدك الصراحة أحكي لك الصراحة يعني الحين مثلا عمري 20 سنة أنا متجوز.
0: نعم.
4: تفكيري مو نفس تفكير الشاب اللي عمره 20 سنة العزابي.
0: صح. الله يبارك بك، الحمد لله على كل حال.
4: صحيح.
0: الله دائما إن شاء الله يوفقك أكيد بكل خطواتك، ودائما تغييراتك تكون الله إيجابية.
4: الله
0: يا صديقنا
4: الله،
0: شكرا لك، تحياتنا. في اتصال آخر. ألو يا مساء الخير. عليكم السلام والرحمة، مرجان أعتقد ويانا.
5: رغد.
0: رغد كيف حالك يا رغد؟
5: تمام الحمد لله.
0: الله يسلمك رغد، يلا شي صار لك تغيير إيجابي بهذه الفترة ولا نفس الشيء ما في متغيرات؟
5: لا في.
1: يلا الراحة النفسية الحمد لله.
0: أوه ما شاء الله، واحدة من أهم أمور الحياة. وما يحس بنعمة الراحة النفسية إلا لمن فقدها. شو سبب تغير الراحة النفسية؟ شو اللي خلاش ترتاحين الآن؟
1: كنت بعيدة عن أهلي والحمد لله انجمعت فيهم.
0: يعني العودة خلينا نقول إلى الأهل وترك المخيمات هو أثر بشكل إيجابي على الجوانب النفسية؟
1: كثير، يعني كثير شغلات تغيرت علي، يعني كجو كعائلة وهيك يعني.
0: طيب كيف أثر هذا التغيير على أسرتك، على علاقتك ويا الناس، على تفكيرك؟
1: يعني عادي هيك تجاوبوا معي، بس أنا أثر يعني كثير علي، يعني راح أنا فيه كثير لقيت غير عن المخيم.
0: بالمناسبة حتى أمراض صحية، أنا مو دكتور صح، لكن حتى على صحتك راح يعني تشوفين أكو فرق يصير.
1: إيه صح مزبوط كثير.
0: زين أقدر أسألك أنه لو أتيحت إليش فرصة تغيير شيء آخر بحياتك، شنو هو راح يكون؟
1: أنه غير بحياتي؟
0: أي شيء آخر يبتي تغيريه نحو الأحسن طبعاً. أكيد
1: أكمل دراستي.
0: تكملين دراستك؟ والله برافو حلو. شو المانع الآن ما بكملي دراستك السنة الجاية؟
1: أني
0: صير
1: دكتورة. أنا قدمت على أساس أني يصير دكتورة بس ما أعطوني شهادة.
0: طيب كم لتعليمك بالتعليم على الأقل المسرع أو الموازي، وحاولي أيضا في تعليم الخارجي إذا كان متاح في منطقتك، وبالعكس يعني شيء جدا حلو ورائع، أو في دورات تدريب مهنية على الطبابة يعني في أمور.
1: درست الدورة ضليت 3 أشهر أدرس بس لا أخذ الشهادة وطلعنا من المخيم.
0: لا أنا أقصد الآن في معاهد التدريب وليس في أيام المخيم، يعني ممكن يكون.
1: قدمت.
0: يلا إن شاء الله تتوفقين وتخبريني الاتصال أو الفترة الجاية وتقولي لي أنا صرت على الأقل مساعد أو في أي وظيفة مهنية طبية إن شاء الله. شكرا لك يا رغد، تحياتنا. في اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية.
6: مساء النور، يا هلا، كيفك أستاذ؟
0: هلا يا حبيبي، كيف حالك ماري؟ إن شاء الله بخير.
6: تمام، داعي لك أخبارك
0: يا عمري، نورتنا.
6: النور نورك والله.
0: اليوم بدنا نحكي شوي على الإيجابيات، خلينا نترك التحديات إلى آخره. شو التغيير الإيجابي اللي صار وياك
6: باختصار؟
0: تفضل.
6: راديو حلمنا.
0: كيف يعني؟
6: يعني راديو حلمنا أفضل شيء إيجابي حصل لي يعني بالسنوات هاي، يعني عن طريقه قدرنا نحصل أصدقاء عدة من شتى المحافظات السورية، يعني طاقة إيجابية من دون حدود. راديو حلمنا وبس.
0: طبعا يعني هذا الكلام جدا يأثر أكيد فينا، ويا رب دائما ببساطتنا نقدر نرتب، يعني خلينا نقول على الأجواء اللي تناسبكم، نقدر نكون عون أو سند أو أو أو أو, أو مرآة للأمور اللي أنتوا تحبون تناقشوها تسولفون بيها.
6: تسلم أستاذ، وبالخص أنت يعني ولي هنون الجروب الثاني، بس
0: إن شاء الله ما كفر.
6: إن شاء الله
0: إن شاء الله ما كفر. يا صديقي
6: أكيد.
0: تحياتنا لك يا عمري، شكرا.
6: تحياتي لك. تحياتي لك يا أهلا.
0: شكرا يا طيب، تحياتنا بماريا. في اتصال آخر، يا مساء الخير.
7: مساء الخير
0: يا مليون، هلا أختي العزيزة، حياك الله. من ويانا؟
7: أم محمد من مخيم أخترين.
0: هلا أبو أم محمد، يا هلا بخواتنا، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
7: الحمد لله، أنت شلونك أخوي؟
0: الله يحفظك ويسلمك، تسلمين. أم محمد، شنو الشيء الإيجابي اللي صار وياك؟ نقدر نقول إنه الخروج من مخيم الهول إلى أختارين هو نوع من الأمور الإيجابية والتغيرات الإيجابية، ولا في شيء آخر؟
7: هاي أهم شيء طلعتنا من مخيم الهول،
0: الخروج من يعني الهول هو نعم
7: يقطع الهول يقطع لتين مقابلين
0: يقطع أيامه وسنينه، الله لا يعوده، تنذكر وما تنعاد.
7: زين ان شاء الله.
0: هذا التغيير شلون اثر عليك، على عائلتك، شخصيتك، سلوكياتك؟
7: والله اثر علينا كثير، يعني كلياتنا هي الراحه النفسيه، سبحان الله. اذا اقول لك ما صدق، حتى جسديا صار جسمنا يعني صار اريح، يعني كنا ناكل واحد على طول تعبان مرضان، جينا هنا سبحان الله كلشي تغير سبحان الله على الأحسن.
0: زين، شو النصيحة اللي تقدميها للشخص اللي يحب يغير من حياته، اللي يحب طبعا ينتقل إلى شيء إيجابي، شو تقولي له؟ أم محمد تسمع لك؟
7: كل ضعفة تسمك ما عندي يعني
0: اني موحش
7: على الرصيد.
0: ها ها ها، اقول لك شو النصيحه اللي تقدميها للناس اللي تريد تغير من حياتها بس متخوفه او متردده؟ ما اعتقد ام محمد يمكن فقدنا الشبكه من عندها. طيب، تحياتنا لام محمد، اكيد شاكر اتصالها. في اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه، مين معانا؟ الو
8: الو، معك صفوان.
0: اهلا صفوان، كيف حالك؟
8: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: امورك ان شاء الله بخير
8: الحمد لله، شلونك انت؟ شلون امورك؟
0: فدوى العمرك، ربي يسلمك. شكرا شكرا صفوان. صفوان، اليوم بدنا نحكي عن التغيرات الايجابيه. شو الشيء اللي حدث لك خلال السنوات الاخيره؟ شنو السر او

0: يعني لسه ما ابو شيء هيش يعني ما ابي لسه فعل هيش.
1: اي انت مجرد ما طلعت طيب انت مجرد خروجك من مخيم الهول وان يكون الان في اختارين او مخيم اخر، لكن ما اشوف انه هذا شيء ايجابي انه اكو بادرة امل، اكو تغيير، اكو امان. نعم قد ما يكون استقرار كامل، لكن على الاقل هي مرحلة او خطوة بداية استقرار كامل.
0: بي وما بي يعني نفس الوقت يعني هيك تحس نفسيتك مرتاحة، ما بي نفسيتك ما هي مرتاحة
1: ترتاح. بالتالي يا صفوان صدقني ما اريد اقول لك كلام بس مجرد حتى اقنعك او شيء، لا فكر اكو ايجابيات والله هواي موجوده. يعني ابسط شيء اليوم احنا اذا كنا بخيمه اليوم في كارفان هذا انتقال ايجابي، اذا كنا اليوم انا في مخيم يمتاز بخطورته وما في امان على نفسي ولا على عائلتي، اليوم على الاقل الامان هو اكثر ما يقارن. على الأقل أنا هاي بوابة اليوم إلى الانتقال إلى خلينا نقول العودة إلى محافظتي ومناطقي، ما في مخيم آخر.
0: أيوة نعم.
1: فصدقني والله ما أقول لك هذا الكلام حتى أقنعك وأشجعك، لا بس في نعم، في نعم إحنا ما نحس بها مرات إلا اللي يعيشها. صح
0: نعم بس مو
1: ظروف صعبة
0: صعبة بالحيل
1: والله يعني صح، ظروف صعبة على مصاريف ماكو، مصاري ماكو، يوم في يوم ما في، بس على الأقل أكو خطوة والله. ها يعني أكو أمل أرجع وأطلع أشتغل مثلا أحسن مما أنا بعدني نعم. بالهول وما عارف مصيري إيش. فدائما الله يعطيك العافية، الله يوفقك إن شاء الله. فكر دائما بالشي المليان بالشيء الملموس عندك.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تحياتنا صفوان. الله يقويك يا حبيبي. بعد صفوان في اتصال آخر. يا مساء الخير.
2: هلا مساء النور يا هلا.
1: هلا أبو حمودي شونك؟
2: الحمد لله بخير. شو أخبارك أستاذ هادي؟
1: أمورك.
2: الله يسلمك يا رب. الحمد لله بخير.
1: يا روحي نورتنا.
2: سلام.
1: سؤال، شو الإنجاز اللي تشعر بالفخر لأنه ممكن نقول غير حياتك للأحسن؟ قد ما يكون تغيير كامل. بس على الأقل إنه خلاص شفت نفسك بي.
2: والله التغيير يعني على مستوى الوطن يعني إنه خلاص الناس يعني من هذا النظام صراحة لهاليوم هذا لهالوقت هاي الفيديوهات اللي نعم تتسرب يعني وما خلصت يعني حجم الإجرام يعني اللي تعرض له الناس يعني.
1: نعم. بالتالي هذا.
2: هاي أهم نعمة نعمة الأمان والله نعمة ما تحصى يعني ولا تعد يعني.
1: طبعاً اليوم.
2: رغم اليوم الظروف الاقتصادية الصعبة والكذا لازم الناس تتحمل لأنه لما تشوف الشيء القديم والله شيء يندرج جبين يعني صراحة.
1: بعضهم أبو حمود شي يقول لك أنا شو أسوي بالفلوس إذا أنا يومية أموت أو يومية من الخوف طبعا.
2: صحيح والله صحيح الناس يعني شافت الأمرين صراحة يعني.
1: زين هذا التغيير شلون انعكس على أبو حمودي؟ شو اللي تغير هو بأبو محمد؟
2: صراحة مو بس يعني في ناس مثلا قدرت ترجع على مدارسها تكمل الدراسة الجامعية، في ناس صارت تقدر تصل أشياء أول قديما اللي عنده مرنان ما يقدر يطلع بيه صراحة على مستوى المرض يعني ما يقدر يصل بيه على الشام مثلا صراحة.
1: طيب
2: وعداك الحملات الدهم وعلى الحواجز وغيره يعني أمور كثير صراحة يعني.
1: هذا الاستقرار إن شاء الله أيضا ينعكس بشكل أفضل وأفضل خلال الفترة الجاية، بالتالي أكيد خلينا نقول
2: إن شاء الله على البلد، إن شاء الله على البلد كله على كل المواطنين
1: بالضبط. نقدر نقول الآن هي حكومة يعني فتية بقيد التأسيس بعد سنوات
2: صحيح.
1: من الدمار، سنوات من الحروب، فإن شاء الله يا ربي سوريا نحو الأفضل، اللهم آمين وكل بلدان المسلمين. شكرا يا أبو حمودي. بعد اتصال آخر تحياتنا لك. ألو مساء الخير يا هلا.
3: شلونك يا غالي؟
1: هلا يا قلب، هلا ابو عبيد شلونك؟
3: شلون امورك اخبارك؟
1: امورك
3: منك؟
1: والله تطمني عنك، اسال عليك ان شاء الله بخير.
3: والله الحمد لله. عندي ملاحظتين. اول شغله
1: تأمر امر تشلع هالعين قبل هالعين.
3: الله يسلم عيونك يا غالي. امبارح الساعه 2 ما ردوا علي واليوم الساعه 2 ما ردوا علي.
1: بس لحظه اوقف، البارحه الساعه 2 كان البرنامج على 3 تمام صار، اليوم
3: واليوم ما لحقت
1: ما
3: دار ما لحقت اليوم ما ردوا.
1: البارحه صوشنا اليوم صوتك
3: اكثر من 100 اتصال. اليوم اكثر من 100 اتصال.
1: البارحه صوشنا اليوم صوتك ما لحقت، يعني شو تسوي
3: يعني؟ امبارح واليوم راحوا علينا.
1: يا روحي لا تكرم ولا يهمك، ما بيضيع شيء.
3: الله يكرمك.
1: مستمرين ومطولين والجايات كثير ان شاء الله واكثر
3: ان شاء الله ان شاء الله يا غالي.
1: عبيد شو التغييرات الايجابيه اللي الان صار

0: بحياتك بالآونة الأخيرة؟
1: التغييرات والله كثيرة الحمد لله.
0: واحدة من عدهن اللي هي صدق خلت عبيد قوي غيرتنا نحو الأحسن؟
1: والله غيرت الأحسن، صرت أروح وأرجع على بلدي الحمد لله.
0: حلو.
1: صلي تقريبا 10 سنين مراته.
0: حرية السفر خلني نقول.
1: حرية السفر والأمان، صار وين ما بدك تروح تروح.
0: حلو. والأمان الله يديم عليكم. وزواجك شو نسيته؟
1: لا متجوز الحمد لله، عندي أطفال.
0: إيه ما صار هذا بزواجك من بعد ما تزوجت تغيير إيجابي؟ لو شنو؟
1: تغيير والله تغيير ما هو زادة.
0: صعب تغيير صعب. قل لي
1: عندي مشاكل، عندي مشاكل صحية والله.
0: صحة وعافية إن شاء الله مقضية. الله يحفظك لعائلتك وأولادك وإن شاء الله دائما تغييراتك نحو الأحسن يا عبيد.
1: اللهم آمين
0: يا روحي. سعيد جدا بسماع صوتك. شكرا راسي. سالم راسك. في اتصال بعد عبيد. لو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: هلا هلا ابو حمودي. عليكم السلام والرحمة. امورك اليوم ان شاء الله مرتاح؟
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
0: اللهم لك الحمد دائما وابدا على كل حال. شو خبرني، صارت لك تغييرات إيجابية على الأقل خلال السنوات الأخيرة الماضية، شيء نحو الأحسن؟
2: أكيد أكيد، يعني نحن خلينا نقول أهل المخيمات.
0: أي
2: فيعني انتقالنا من مخيم الهول للمخيم أخترين هذا بحد ذاته يعني مو بس إيجابي، الحمد لله رب العالمين. ونحن الآن يعني نسأل الله يكون على أبواب يعني الخلاص من المخيمات، يعني صفينا مؤهلين من برا المخيمات كلنا بإذن الله.
0: بالضبط. يعني قبل شوي كان اتصال أحد الإخوان، كان صفوان أعتقد، تحياتنا وجه له السلام والتحية. كان أدى يأس، حسيت أنه يقول لك أنا بعدني بالمخيم ما أعرف استقراري. قلت له مجرد خروجك من الهول اللي كان فيه كثير من المشاكل أنتو خير العارفين فيها، ووصولك إلى أختارين وبوابة لبداية حياة من جديد إن شاء الله، أكثر استقرار أكثر حياة، هي هاي بحد ذاتها تغيير إيجابي.
2: نعم نعم صح صح، يعني صح الإنسان. طيب هذا اللي يعني الإمكانية اللي نحسننا عليها. طبعا كان بودنا نكون من مخيم الهول على بيوتنا وعلى وطننا أهالينا، لكن قدر الله.
0: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نص قرآني. نعم نعم. وقاعدة قرآنية فقهية وسنة نبوية، فبالتالي أنا اليوم ما أعرف رب العالمين شنو كاتب لي للزين، صح ولا لا يا محمودي؟
2: هي صح، نحن نعمل بهذا تماما، وهذا هو اللي مصبرنا ويقين عنا يقينا تام ان هذا كله بقدر الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فوجودنا هون نسأل الله يكون خير لنا، نحن ما نعرف نحن لو طالعين ايش صاير معانا.
0: صح
2: ممكن يصير. فالحمد لله نحن تأكيل الأمر لله سبحانه وتعالى، ولكن نحن أمننا بالله ان يعني الفرص صفة قريب
0: إن شاء
2: يعني بإذن الله. أيام معدودة بإذن الله، العالم كله راح تطلع
0: إن شاء الله. في معلومات خبروكم أنه استماير ما استماير بخصوص عودتكم إلى آخره؟
2: ما في يعني أخبار موثوقة، يعني أقول لك من مصدر موثوق ما في، لكن في معلومات يعني تسربت أني في عوائل بالنسبة للديرية جاي شيء 50 اسم عائلة يعني بكفالة شوق عشائر. طبعا أخبار هي ترى مو
0: رسمية، أعرف يعني بس ترى طيش كلام مثل ما نقول.
2: في معلومات من شخص هيك كمان يعني ما هو أخبار موثوقة، إن يعني
0: إن شاء الله يا رب صحيحة،
2: إن يعني إن شاء الله إن الفرج قريب، يعني شهر شهرين بالكثير خلاص كل العوائل السورية راح تطلع.
0: أبو حمود أخاف تروح تروح بعد ما تشاركنا تقول خلاص بزمانهم بلاهم.
2: أنا ما نتروح.
0: يا روحي إن شاء الله دائما بالسلامة يا طيب، بالسلامة يا حبيبي أبو حمودي.
2: مسير شيء 2 سنوات نتركه هيك يعني فجأة مستحيل.
0: صعبة. أي والله عمر صرنا وياكم يا حبيبي. تحياتنا لك يا طيب. شكرا لك أبو حمودي. عندنا اتصال آخر لكن نقول ألو مساء الخير، من ويانا؟ مين معنا؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك استاذ؟
0: يا عمر يعطيك العافية. يا هلا. الاسم الكريم؟
3: أبو إيمان.
0: أهلا
3: أبو إيمان.
0: أهلا أبو إيمان، نورتنا اليوم. كيف حالك؟
3: كيف أستاذ؟ والله الحمد لله. كيف أنت؟
0: تسلم لي يا عمري، تسلم لي يا طيب. أبو إيمان، بنحكي في البرنامج على التغيرات الإيجابية، شو اللي صارت لكم، شو صارت في حياتكم، شو هي العادات السلبية اللي تمكنتم من التخلص من عدها، خبرني.
3: والله أستاذ، التغيير الإيجابي حياتي أنا شخصيا هو تحمل المسؤولية بالبيت والعمل. كنا قبل كان في إن معيل وإن أشخاص يعني حملنا المسؤولية عنه، لكن راحوا فتحملنا المسؤولية بدالهم. يعني هذا التغيير الوحيد اللي صار أنا معي.
0: هذا شيء إيجابي كان إيجابي رغم تحدياته؟
3: طبعا أكيد أكيد إيجابي، لأنه تحملت مسؤولية البيت أنا شخصيا وأنا القائم على كل شيء بالبيت.
0: هذا التغيير كيف أثر على علاقاتك، على تفكيرك، على أسرتك؟
3: والله الحمد لله الأسرة تمام والعلاقات جيدة مع الأهل والأقارب والحمد لله.
0: زين، سؤال أخير بتجربتك أبو إيمان، وتجربة جدا رائعة بصراحة، أنه موضوع تحمل المسؤولية إلى آخره، هل تعتقد أنه التغيير يبدي من الإنسان نفسه، لو ممكن البيئة المحيطة لها دور أكبر؟
3: والله أستاذ أكيد البيئة، ولا طبعا الشخص نفسه له دور مهم يعني، والبيئة لها دور، يعني اثنينهم متلازمين مع بعض أستاذ.
0: لكن مرات يقول لك شو داخل البيئة إذا هو ما بيحرك من ذاته، ما عنده مسؤولية، ما يريد يتغير.
3: والله أستاذ في ناس ما بدها تتغير، وفي ناس يعني المسؤولية يعني شايدتها يعني آخر هم يعني.
0: يلا.
3: أما إحنا والله يا أستاذ طبعاً الواحد لما يفقد الأشخاص اللي مهمين بحياته وكانوا شايلين منه المسؤولية، فبده هو لحاله يتحمل المسؤولية، يعني ما ضل حدا غيره هو،
0: وإن شاء الله تجدها
3: يتحمل المسؤولية عنه.
0: إن شاء الله تجدها وقدود مثل ما نقول.
3: الحمد لله أستاذ، الحمد لله.
0: يا عمري، أبو يمان، أنا كلش ممنون من اتصالك يا صديقنا، تحياتنا لك. في اتصال آخر، يا مساء الخير. ألو، يا هلا وغلا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مليون هلا. مين معانا؟
4: حياك الله.
0: أبو من عفوا؟
4: أبو شام.
0: يا مليون هلا، شوي صوتك كان بعيد. كيف حالك أبو شام؟ إن شاء الله أمورك تمام.
4: بالخير الله يسلمك ويحفظك.
0: اليوم أبو شام دا نحكي، وأنت إن شاء الله مسك الختام، يعني دا نحكي اليوم على موضوع التغيرات الإيجابية اللي طرأت عليكم، شو التغير اللي صار في حياتك إيجابي؟
4: والله ما بي تغير بحياتي حاليا، يعني ما بي.
0: قبل سنة؟ بالفترة الأخيرة؟
4: المشكلة ما بي شيء تغير، يعني ظل وضعه المستقر حيل ما بي شيء تغير والله.
0: زين، أنت كنت ساكن بالهول؟
4: إيه نعم.
0: ما تعتبر هذا التغير انه انت طلعت من شيء الى شيء اخر؟ قد اوكي في صعوبات، في تحديات.
4: والله ما بي تغيرات، يعني ما بي شيء تغير.
0: يعني انت الان عائد بمحافظات ولا في اختارين؟
4: لا والله باختارين قائد.
0: اوكي، مجرد انه الحياة ما بين الهول وبين اختارين، اوكي اكو تحديات، بس ما تشوف انه هي بوابة اليوم؟ انت ما باقي لك ممكن فترة بسيطة جدا ترجع لمناطقكم، ترجع بحرية اكبر. ما تعرف شو مصيرك لو كنت بالهول لحق لغاية الان، صح له ولا لا؟
4: اي نعم.
0: اوكي، انا اتفق وياك، صعبة. بالتالي انت في مخيم، يعني اكيد مو بالشيراتون، لكن صدقني ممكن هي خطوة لبداية من جديد، يعني انظر لها بهذا الجانب.
4: ان شاء الله نريد شيء حياة جديدة، ان شاء الله مستقبل جديد، ان شاء الله.
0: ان شاء الله
4: جديد نريد من احسن، الحمد لله نريد يعني
0: ان شاء الله من احسن. اللهم لك الحمد. اكيد، شكرا لك ابو شام. اتصال اخر ومسك الختام ويا من اليوم. الو، مساء الخير. اهلا يا زيد، الله حي وزيودي، تسمعنا ولا لا حبيب قلبي؟ زيودي كيفك؟ ما بيسمع. زيد يا زيودي فقدنا اتصال. خلينا نرجع شوي للرسائل. أبرز التغيرات في الحياة هو الزواج. الزواج غير حياتي، صارت مسؤولية والتفكير ببناء أسرة. حلو. طيب زين. الظروف الصعبة ومنها أنه لا نوثق بأي شخص مهما كان، وأنا أكون دائما عندنا أمل بالله أنه راح تتغير الأمور للأفضل ونعمل بالله. في تغيرات كثيرة مثلا الفرح والحزن وكثير من الأمور. زين. أبرز التغيرات، خلي شوي أرجع الرسائل، في رسائل وصلتني. أبرز تغيير إيجابي عندي آخر سنين، صرت أتحمل مسؤولية أكثر وأفكر قبل ما أتصرف، وهذا خلى حياتي أهدى وأكثر استقرار. السر والدافع هو الصبر، التعلم من الأخطاء. كل موقف صعب علمني درس، فصرت أشوف المشكلة فرصة أتطور منها مو عقبة توقفني. طيب شكرا. أكيد. بالتالي مستمعينا، طيب عندنا اتصال آخر، أخير اتصال. ألو مساء الخير.
5: نور يا مساء النور. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو يانا العفو، نتعرف في الاسم الكريم.
5: سيف. أبو سيف.
0: أبو سيف كيف حالك أبو سيف؟
5: والله الحمد لله بخير. الله يسلمك يحفظك
0: يا عمري. كل الهلا، ربي يحفظك أبو سيف. شنو التغيير الإيجابي اللي صار بحياتك خلال الفترة الماضية؟
5: والله تغييرات، بس انه الواحد يخلص من المخيمات، هاي احسن تغيير.
0: انت الان في اختارين.
5: اي نعم.
0: خروجك من الهول وتحولك الى اختارين، ما شوفه شيء ايجابي؟
5: والله ما بيهم شيء ايجابي، يعني طالبنا وطلعوا انه على اساس انه ما نطول وما نطول ونسجل بس جايد.
0: طيب لو ترجع شوي لورا، كيف كانت الحياة بالهول، بصعابها، بتحدياتها، بخوفها، وممكن كيف الآن الحياة الموجودة اللي ممكن أنا بعد شهر أو شهرين قد تجي اسمي وتجي موضوعي وأطلع لمحافظتي؟
5: والله بالنسبة يعني بتغيرات، ما أقول لك ما بتغيرات، بس يعني كان الوضع هناك أحسن.
0: والله يعني هو يبقى كل، أكيد كل إنسان واللي دي يشوفه واللي دي يعيشه، موضوع المقارنة أيضا صعب، لكن على الأقل أنه هاني عبرت خطوات كثيرة اليوم حتى أرجع لمنطقتي أو أرجع لمحافظتي أو بلدي.
5: نعم. إيه نعم. بس أنه أنا أقول لك أنه على موجب ما شفنا هون وشفنا أنه حصرنا ولا قوت ولا طلع ما باهتمامية الطبية ولا أنه مواد مثل الخلق ولا تسليم مثل الخلق، والله هناك أحسن.
0: طيب إن شاء الله يا رب هذني الأمور يا رب تتحسن، وإن شاء الله الأمور نحو الأفضل يا أبو سيف الغالي. شكرا لاتصالك يا حبيبي. بالتالي دائما أكو أسباب الناس حتى تتغير إيجابيا، ممكن عاشوا تجارب صعبة، موقف مؤلم، دعم من أسرة أو صديق، العودة إلى المنطقة الأصلية أو بداية جديدة، فرصة عمل أو دراسة مثل ما تحدثوا الناس، قرار شخصي بالتغيير. كيف تبدي بالتغيير؟ لازم عندك لحظة وعي، قرار حاسم، بيئة، هدف واضح. صدقوني راح يكون عندكم زيادة ثقة بالنفس، راح تشعرون براحة واستقرار مثل ما ذكروا عديد من أخواتنا، راح يقلل عندكم الإحباط، توتر، راح تحسون بقيمتكم. حتى تتغير خلي هدف بسيط جدا بسيط، لا تبدي بالكبار، ابدي بيه. ابتعد عن الأشخاص السلبيين، طوروا فتشي، تعلموا فتشي جديد، راقبوا عاداتكم اليومية، اكتبوا اللي تريدون تغيروا بحياتكم واحتفلوا بأي تقدم حققتوا. وبهذا إن شاء الله تغييراتكم دائما تكون إيجابية. التغيير مو حدث كبير دائما، أحيانا يكون قرار بسيط في لحظة صمت لكنه يصنع فارق كبير في المستقبل. بهذه الكلمات نختتم مضافتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.
6: حقك بالفاير مو بالباير طال عمرك.
7: العيب بالفنجال مو بالرجال.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها،

فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

أولادكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقرب

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.

0: ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

غفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد

صير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.

0: نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: أولئك عليهم
1: يستمعون إلى راديو حلنا. راديو
2: حلنا. أم علي تحمل قصة تشبه قصص كثير من العائلات التي مرت بتجربة النزوح القاسية. سنوات من الانتظار والتعب تركت أثرها في حياتها، لكنها اليوم تحاول أن تفتح صفحة جديدة بعد العودة، مستندة إلى الأمل بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل مما مضى.
3: احنا قبل يعني الأحداث كنا والله قاعدين ومرتاحين، صارت هاي الأحداث طلعنا لسوريا، وهناك والله شفنا حين معاناة بسوريا بالمخيمات، خوف ورعب و... اي والله هناك يعني كنا خايفين حال يعني بالمخيمات 7 سنين. ومن جين مخيم الجدعة والله استقبالهم حلو وزين، دخلنا دورات و يعني ارتاحنا بمخيم الجدعة. اي كنا مستقرين ويعطونا يعني مساعدات، وساعدونا بال هم الإدارة ساعدونا بالدورات خياطة ودورة مع الألفاف يعني جلسات دخلت فيه يعني استفادينا منها. اي والله هواي استفادينا بالجلسة، وكانت مدتها شهر، جلست شهر بيها بالخياطة واستفادينا من عندها. واحنا السهين ما عندنا يعني إمكانية انه افتح شسم خياطة، كان ببالي اني افتح مشروع مع الخياطة بس ما عندي إمكانية اني افتح هذا المشروع مع الخياطة. وأتمنى يعني المنظمات يدعمونا بأنه أفتح هذا المشروع مع الخياطة.
2: عاشت أم علي كثيرا من الخوف والقلق خلال فترة وجودها في مخيم الهول، حيث كانت الحياة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار، لكنها تقول إن انتقالها لاحقا إلى مركز الأمل منحها شعورا أكبر بالطمأنينة، خاصة بعد مشاركتها في الدورات المهنية التي ساعدتها على التفكير بطرق جديدة لبناء حياتها من جديد.
3: الحمد لله قمنا رجعت حياتنا مثل قبل، نفوت ونطلع لهن جيراننا أصدقائنا، يعني ما كنا يعني ما متغيدين مثل ما كنا بالمخيمات، لا نروح ولا نجي على أحد. الحمد لله حياتنا أشوي زينين، كلهم يعني زينين وكلها عزمونا وكلها فرحت بينا، رجعنا على المنطقة. من رجعنا كلها جت تسلمت الحمد لله على سلامتكم ونورتوا ديرتكم وكيفين بينا حال يعني برجعتنا. لا ما حد سمعنا شيء، كلها يعني كلها زينة وأمور طيب. أي هسه يعني رجعت شوي شوي مثل ما كنا قبل، أفوت وأطلع على صديقاتي على جيراني على أهلي على كلها يعني، وحياتنا الحمد لله رجعت يعني مثل قبل شوي شوي، يعني رجعنا يعني عايشين طبيعيين الحمد لله. والله الحمد لله احنا رجعنا ويعني متونسين، بس والله احنا ساكنين ببيت بس بيتنا حال تعبان، لا بوبة زينة ولا شبابيك زينة، والبيت يهور علينا مي، وضع حال تعبان يعني البيت. أتمنى المنظمات إنه يساعدونا بهذا الشيء يعوضون. وهين عندنا هاي المنطقة ما بيها يعني خياطة، حد يعني يشتغل خياطة، وأنا أريد يعني أفتح إنه أصير يعني خياطة أستفاد من عدها يعني. والله شجعهم إنه يعودون على ديارهم مناطقهم، هين أحسن بكثير من هناك، هناك خوف وجوع ورعب يعني بكثير كثير أحسن يعني. أتمنى أنه كلها ترجع لديارها وعلى مناطقها وبيوتها.
2: ومع عودتها إلى الديار شعرت أم علي بأن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، فالتعامل الجيد مع الأهالي واستقبالهم لها أعاد الإحساس بالانتماء وجعل الأمور تسير بشكل أقرب لما كانت عليه قبل سنوات النزوح. قصة أم علي من الرمانة تعكس رحلة طويلة من الخوف إلى الاستقرار النسبي، ورغم ما مرت به من ظروف صعبة فإنها ترى في العودة بداية حقيقية لحياة أكثر هدوءا وأملا.

0: حلمنا. راديو حلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

نلمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

لا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

لا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.